لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قابي بزماني خو باخبر بكنون و خونام ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلن و هبونامي

كل مالي بين حد بريدي نمشي بكجي في بحبالي خلقتي دستي بكجي في درفالي خلقتي.

جاب قوم جيانا جاب رشوب لك دنيا عالم خطيطان جد بلانا تمر ما عايد من يا خطيب هركز دوست عليا وجدنا كفر كفر بابك وجدت أزوت وترك الثانة كرمالا يمان دندوارا يمان أخ أصعاشق